بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزالة الوطنية لجمع حرية شاعات مستمعين ومستمعات راديو تشات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برامجكم بكلام النصارى الوقت جاف شيخنا عبد الوك اول برنامج بقسم العربي. اليوم الصباح اليوم الاثنين اول يوم من الاسبوع يوم الاثنين يوم 15 شهر 7 سنه 2026. 75 دقيقه نقود سوا 75 دقيقه بلغتهم الفرح والكرهة سوا 15 دقيقه نشرت الاخبار دعايات وسياد اغاني مختلفه لحد صوت من 25 75 دقيقه خدم كيف ما كانت الفنانه قدير جوبير مناص زمران القديم في جريدي سونفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يرسل ممكن كثير. برنامج كان اليوم الاثنين يوم 6 شهر 7 2026 تجهيز وتقديم هارون وموسى. لكن نمشي لاقيدي سمينا اول اغنيه هذول كل المستمعين ومستمعات الراديو تشاد القديم في جميلها في الفلبان في الخارج الوسطي.

0: السبع وطمين لقيا في الاسدي نرى لشات نوصل طيما ببرمين وبغسم الربي من مجمنا التي تنمت الراهسين قروي بلغ للجمهور بقنون لهم بيها نبنجو بيها نخو جونجو انا خمام خمام شكشيك انا بانا لهنا البام في جمعنا هني والبيدا يكون عندهم جنراتير وخمامنا وبماتريالها قا ومبليها قبلها مبليها نعتب وبالهديد وبيبان كل بيبان وفنيترات كل هنا هديد وخمام نصيها وخمام آخر كله وخمام انفورماتيك كله والبيد البيد البيدا يعني عند قلنا كان بدور بيسجل ده بودي ضمانة الستة ارتكل ده كلها بودي ضمانة أنا 100,000 ريال ده الكوسيون ده كمان نالن كمان لقي شارع ده 100,000 ريال كمان لقي شارع كمان نقدم 100,000 وكمان لقي شيء شارع ده قروش اللي بيقبلها له والكوسيون كمان يصبوها في كونت أنا اتجتنا متر سنغارو في كونت حقا في إيكو بانك شات والبيدا يكون في جمانة هنا في جمانة والزيارات كمان يكون في جمانة من يوم 6 شهر 7 سنة 2026 لحد يوم 11 شهر 7 سنة 2026 في أنتريبو هنا بام بنادو شاقوة دي القاعد في كارتية شاقوة ورا الاستاسيون أمانة بترول في الأفيني إمام حسن توم دمام طاهر يبدأ من الساعة 9 لحد الساعة 3 عشية والديبو هنا الأوفر ده يبدأ يوم 5 يوم 8 شهر 7 سنة 2026 يتابع لحد يوم السبت يوم 11 شهر 7 سنة 2026 كله في ديبو في أنتريبو هنا بام اللي بنادو شاقوة دي يبدأ من الساعة 9 لحد الساعة 3 عشية والديبو يوم كمان يسووه يوم 5 يوم 13 شهر 7 سنة 2026 في جمانة والليزر الاجستما كمان يبلغ لهم يوم السبت يوم 11 شهر يوم السبت يوم 14 شهر 7 سنة 2026 والاجستما كمان 12% وانا كان بدور توضيحات بزيارة كمان باقى البنادي برقم التليفون 66 29 75 ولا 99 91 16 21 حسيني أحمد آدم أحمد خالد الناس ساكن هارون دلقي موسى آدم هارون قندا أبا بشارة حسيني محمد القوني حسنة بركة محمد إدريس عبد الرحمن عبد الكريم حسيني عبد الكسير عبد الكريم حسيني خيرال بشير حامد جيمي كباسة جدة عبد الله عثمان هارون ضهية إما هارون دهية إما بلامة يبلغ ويحفر هذه كل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوه وأخوهم حسيني أحمد ده على رش صوى لمبلت منا زوما كمان مباكر بطلات في بلتك رياضية انداتا الدليقية موسى آدمي هايو كمان بأبا صالح كرر حسيني أحمد آدم أحمد خالد الناس ساكن هارون دليقية موسى آدم هارون أغندا أبا بشارة حسيني محمد القويني حسنة بركة محمد إدريس عبد الرحمن عبد الكريم حسيني خير الله بشير حامد بحامد جمع كباس جدة عبد الله عثمان هارون ضهية إما بلامة يبلغ بفرحة لكل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم حسيني أحمد داع على رش السوالين بالاثنين ولازمة كمان بالتلات في بيلت قرضاي انتهت البادلقي موسى آدمي هيو كمان بأبا صالح الساعة 7:12
1: أيها التشاديين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026. الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بسمع عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشواري وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان تشاد استقبلوا بالسهولة كل العمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي واحد محسوب. مشاركتكم في الار جي بي اش 3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. ار جي بي اش 3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: هسه 7:15 دقيقة في انتيني قش في بير ما في ونفس سافي الاستديو. انا راضي شهد الزميل بشير عمر بشير ياسر مستمعين نشرة الاخبار الصبح. هي صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. اعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليكم نشرة الاخبار هنا اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوال نبدأ بالعالمين. الحساب الأمن للتلا سكان والسكن قاعدة تتواصل في العاصمة جمينة وفي المدن هربالة نجات. كثير من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية قاعدين بيسووا نشاطات كثيرة عشان يشارك كل السكان في نجاحنا العملية الحسابية الماشية حاليا. الهرب من تلا شباب مع محمد إدريس أدبي ناس والمناسبة سادت فوق الأيتام الظروف مصابخة القاعدين هنا في العاصمة جمينة. بالمعلومة في نشرة الأخبار أخرى. المنسقين تحالف الأحزاب السياسية 43 في الجمهورية الخمسة كان نظمت في مقر القائد في كرتيام تكون في العاصمة جمينة. كان نظمت يومها توعية وتوجيه لفائدة عن أعضاء المنسقية عشان يقوموا بدورهم ويوقوا المواطنين في أهمية عن نجاح الحساب من تلا سكان ولا سكن حاليا ماشي في كل الأراضي الوطنية. زميلة حجي هو حبيب مرتورينا بالتفاصيل.
2: عشان يوعوا المواطنين في أهمية هنا الحساب السكاني في نسخة رقم 3 هنا سنة 2026 فدا سو يوم توجيهي لفيد هنا أعضاء منسقية التحالف انت الأحزاب السياسية الأدد 43 في الجمهورية الخامسة. بالمناسبة دي كلم النائب الثالث هنا المنسقية الدكتور يونس أتيم حج في أهمية هنا الحساب السكاني وقال
3: هذا الإحصاء مهم جدا جدا يخص كل المواطنين التشاديين، لأن من خلال هذا الإحصاء تستطيع الدولة أن تتحصل على البيانات اللازمة التي من خلالها تستطيع أن تقدم الخدمات للأماكن أو المناطق المختلفة. هذه الخدمات التي تتمثل طبعا في بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء الجامعات والخدمات الأخرى الكثيرة. هذه الدورة الهدف منها هي توعية المواطن بهذا الإحصاء.
2: وكان من جانب رئيس اللجنة المكلفة بالتوعية هنت المواطنين الشيخ محمد قمر السليك هو كمان كلم في المشاركة العديلة في عملية هنت الحساب السكاني.
4: أتمنى أن تسهم هذا المخرجات اللقاء في تنشر الوعي وأيضا تحفيز المشاركة الفاعلة بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع الوطني الهام، وبالتالي دعم المسيرة التنمية والازدهار لتشاد.
2: نذكركم بكونه الحساب السكاني بلشك بيساعد في كل الخدمات وهو العمود الأساسي في تلبية احتياجات هنت المواطنين وبيساهم في حققين التنمية المستدامة.
1: العضو هنا مجلس الشيوخ كلتوما إبراهيم عبد الكريم كان قامت بجولة ميدانية في داخل مدينة بلتين وضواحيها ومعها الملك هنا أولاد جماعة يعقوب محمد إساقة. الهدف هنا الجولة دي عشان أولى سكان في أهمية المشاركة في العملية انت الحساب عن السكان هنا وادي فيها. خلينا نسمع العضو هنا مجلس الشيوخ كلتوما إبراهيم عبد الكريم كان كلمت في أهمية الجولة.
5: أنا هنا نقول الحمد لله الشباب اشتغلوا وأنا هنا قلنا ما تخلوا أي زر. اليوم الصغير كان ولده اليوم برضو يعني عملوا اليوم إحسن ماله ده التنمية اللي شات الناقصنا أنا هنا ده يتم بعدد هنا السكان.
1: ودائما في أخبار الحساب انت السكان كذلك قدمت أمس المنسقية النائبة المنسقة النائبة عن تحالف الأحزاب السياسية انت الجمهورية كولاكو كوماريلا كان قدمت نقطة صافية كلمت في أمية عن الحساب انت السكان وسكان. خلينا نسمع بعض من كلامها في ميكروفون هذا الراديو جدا.
6: جات كما جاي سير سانسما كبير بودا مش التروازيم ريسانسما كي وانينا في دار دا ولما انا بارتي بوليتيك دول انينا اكسيون او غوفرنمان دا كانو سوتينير دا باس كانو سوتينير اكسيون او غوفرنمان اليوم لمنا دا نو هاجو كلام انا ريسانسما ريسانسما دا انينا غنانتو ميساج لي ناس انا ناس ريسانسما زاتكي و شغل دول دا وادين دا كالي شولو كونت بوبولاسيون دو كولوكي يو ريسانسي كومان ديفيكولتي على سا اجان دول بيتيتر يال غو في تيرين مين الجروب مين المساجو لو فوغا دا مشكله دوغا كيال حسك ناس يال غو في تيرين وبتان و البوبولاسيون يا غو دو في بيتو ياردو اجان ريسانسمان بشي ناس دول لا كان جولو مراتي كومان انينا في كاريف ناس دا يمشو في فيلاج في فريك في هيل دوغا دوغا وصاب يلا نجيب صورة سانس ما دا اللي بيو يعطوا بلين مرة واحد. دونك الناس قالي يساعدون قالي يا جودو بيت يجي سولم ريسانس ما نادو ما يمشي برا وخلاص يلا يجو ما يلقوم دول ما أدي بس ريسانس ما دابس تاد يدور يلقى يسابنا تاجي دابس يا نو ديفلوب ببيدا داك بليا نو أدلو بدريب نو أدلو بالوبيتال إكل يال فيلاج الدا إن دنمبر مشيلك واجب لو لوبيتال واجب لو إكل وكمين دزات كل كان ناس كما يرفنا تو حدادو منا ولا نقدرو كنو سويش كل سالا كمافي دابس يا نو دورو ك على population كلوي يا فام فيدا الرسانسمان ده شغل مهم مره
1: الله سموتو دي المنسقه النائبه في تالف عن الاحزاب السياسيه انت الجمهوريه كولاكو كرميغا في المدرسه الوطنيه انت الاداره هناك كان بقت حفله لتقديم واحد كتاب جديد كتب الكاتب جمع دنباي الكتاب عنوانه اختاروا الدرب عن النجاح حقكم. المناسبه كان بقت بحضور كثير من المعزومين وبحضور الأمين العام عن وزارة الشؤون الخارجية الكاتب كتب فوق 194 صفحة وقسمها الكاتب لستة فصول. الشيخنا خبيل التراء عبد الرحمن محمد كان رأس أمس هنا في العاصمة الجميلة حفلة فتح فوق الخدمات الجمعية الأمومية انت المشيخة التراء ده بحضور كثير من المعزومين وأبناء الخبيل وده عشان يجددوا المكتب التنفيذي في خلال الملمة الأمومية. الحركة انت لا شباب مع محمد إدريس أديبيت نو كان سوت حفلة ساعدت فوق الأيتام القاعدين بوشي في الظروف صعبة هنا في العاصمة أنجمان. المسرح سبق كان بقت في المتحف الوطني عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
7: استفادوا 100 يتيم ويتيمة الأمورهم وصل عن بين 14 و 21 سنة من المساعدة المالية الجماعية القيمة 2 مليون فرنك سيفا وده في إطار مبادرة نظمتها حركة الشباب مع محمد إدريس ديبيتنو ضمن خدمات قلب الشباب مع محمد إدريس ديبيتنو. الهدف يمول الخدمة الشخصية ويمكن الأيتام ويعتمد في نفسهم. رئيس حركة الشباب مع محمد إدريس ديبيتنو مرتوردي بونير قال المبادرة دي تدخل ضمن الأهداف عن الحركة التقوي قيم هنت السلام وتعزز روح التضامن وتنشر ثقافة المواطنة وتشارك في حققين التنمية الوطنية. أكد بكون اختيار المستفيدين لحس الشالوم ده بقى حسب معايير موضوعية وشفافة بعيدة من كل الأنصرية مع اعتماد الفئة الأمرية ورتبين طلبات الترشح ضمن أسس الاختيار. وفي نهاية الحفلة قسموا المنح المالية للمستفيدين حسب القيمة المحددة لأي طفل.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:23 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بيها كملت نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح ولا فاتتم النشرة نذكركم بالأمين. الحساب الأمن من تلا سكان والسكن قاعد يتواصل في العاصمة وفي المدن هنا بلدنا تشاد. كثير من الأحزاب السياسية والجمعيات قاعدين بيسووا نشاطات كثيرة لعشان يشارك كل السكان في نجاح الحملة انت الحساب اللي ماشي عليا في كل الأراضي الوطنية. الحركة انت الشباب مع محمد إدريس أديبيتنو صوت مناسبة ساعدت فوق كثير من الأيتام على ظروف صعبة القاعدين هنا في العاصمة الجميلة. دي النشرة كان كتبها الزملاء في قسم الأخبار عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم هج هواب عمر وقدمتها ربعنا بشير مر بشير بمساعدة المهندس أكيد. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر السايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف في حبيبك.

فكلام رجالي يا كمان. هدي سر بنام بريد سغر عجيز بلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى دمار.

الزمن اللي بقى البتين من بقني فيها امينة مريه بيت انجوكر الخادم الخط ضيئة القانمية مري ودائية التركي اللي نصاري بلا شريه هنونا كابل مجافية تاريب كريمتا جوتة قلني وليه شركة بالجامعة كرق ضيئة فورية نيالي بقصوليه كمسنبت ديه بخ

الدين شال اللي رجل بما يبو ماني نما خايرونا كنت هو خايرونا نكدر هجايا.

قرنا كرابين كذا طمنا مندين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 سوية 120 ولد الدار قد دردير قوض البشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين

0: Swami, Udayangushi, Durma Chirkine Vajama, Sulba Chari, Wazara Batari, Chile Mamsha, Khala Jari.
1: I don't
0: know the government that I'm going to go to the government that I'm going to go أنا مشيت ورب قمراتي قمي من نرب ولقي جايلان جمي نركيشي أم بين أنجاك رمبين كثري تنان ليشوك بكيبي القاطر فضمي رب مشي جنبنا تمان وف كنفوق راتي أربع قواتي أربع كذي وهر يقال تجري جمي جمو أرخار دنبت رنقدا تدري وهر يقال نشير نمشي وهر فضل طعال قال لنتكي وهر فرفر شعر بنا تكوزي أربع شتم فقر قبل قادي ورجب الطيارة ورجب الجلقي ورجب متكلم ورجب السرير الليلي أخوات البريدني الله وصل اللنقي الخنبلة ما بجي أنا جيت ورشق فيني كرفت دوري المي أربع صبح في الكلام ما في ودور شمن دجة بدرجلي أخي درجة كامندي أخي شكر دين من نامي بالدربكي ممن بلاد ريم قبضابك سندي ميكرك بسلمني قل لك إما مام جميل كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي إداري عند من كسي أتنا لبي سوي سوي دسينا في قروك دربك سيدي كم قلت شي أمرك زيدي أبن قرار أبوك كودي هدي سلالي ما بالنسي والظلم بالمال ما بنشري دس الكريد

كل بداية لحال حي والمبدي ما كمل كل شيء لا عجب رنقط مبرمين بقسم الربيان اليوم السبعه اليوم الاثنين يوم 6/7/2026 75 دقيقة خدمكم مكان تلفنا أقدر يقابر في المراقبة بين ينتروجي مناسو زمنان القادم في قريري صنفيل تشيز وتقديم هارون ومسالة مخلو بقال زي من تلم قادم شان تابلي كل برامي بيكلام صراحونا مجمعنا الرأيك شاوانين.

تاني رادون ولد جوق لبار بويد في نقد في تشات كان غادي في لين اسي دوريام كيبيك ان كلوب دون بونرو في تشيكي غالماتل ما تورا يان الله جابي مغاب هودي كجامين تاني كان غادي في لين نام نغني هما لبار في دي فون مثلا في دي سامسيكولا ديكلين في كل يا دامو دانا ديرن تشيكيان كان مي اغدي روبو بير مغلوم يوم لاونا شيما كاف ماليغا هي رادو تشات غال مو اونمان كان مي ديمدا بماجي روجي كلو فنتولم داني اجو كلاورن في جيم من انو تشابرو مور كورن في دو فينتي اكي دي بنيغي سمين نون قفي كان ساتلي لين في جيا خاصا تشات نس كامرون هم فون في فيدين غاني كي دي اون لو خير ان جوبلون مي اغدي بير كاي نول درام غاري دا نود في بوب ليبر مزيونا كانو دي جودا كان كايرهم راسهم دي في نسوم نون قفي

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي ساتروني كهرة ديكيات استر أرباني. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي ساتروني مصر أبر خزال فايل لارجو موقع نيم دقان مصر بيرين بيني دقيقة دقيقة ما دور كولابراتان دانو كجيكي دوانو كجيكي أما دي مران درها غريدة سامفل چكان شكر ترك عن دي بلندرو رجي دان تان چنغانا جيمتا روجي كابين تكنيك دا چنغانا چوكي الفريد كهر ميكرا دا چنغانا تان سالي محمد سالي سيغا كي چوكي الفريد نگرده ردوانا كجان دير مرا لابران

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. المستمعون الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى 8:50 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني إذاعة الوطنية التشادية. من القسم العربي بالإذاعة الوطنية أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 6 يوليو لعام 2026. نستهل بعد قليل النشرة الإخبارية بقراءة الزميل عمر حسن دهب فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد. إلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. كالعادة البداية بالعناوين. الإحصاء السكاني الجاري ليس عملية سياسية وإنما هو مشروع وطني، السفير علامة يهلنا رئيس الوزراء يقول ذلك أثناء تفقده دائرة التنسيق صباح اليوم. إطار قانوني جديد لمصلحة مرضى الكلى يرى النور اليوم، مشروع تقنين التبرع بالكلى يمرره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. وبعدها أقل من أسبوع من إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، لجنة التنظيم تضع الخطوات الأخيرة لتنظيم الدور الثاني، محمد عمر إدريس يضعنا على صورة خلال هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. قام رئيس الوزراء السفير علامة يهلنا صباح اليوم بزيارة إلى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، وذلك من أجل الوقوف على سير عملية تعداد السكان والإسكان التي انطلقت منذ 20 يونيو المنصرم. وقد كان في استقبال رئيس الوزراء نائبه لمن محمد علي بشاري.
2: متابعة سير عملية التعداد العام الثالث للسكان والإسكان كانت هي عنوان زيارة رئيس الوزراء السفير علامة يهلنا إلى مقر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية والمعروف اختصارا بإنسات، ليعقد اجتماعا مصغرا رفقة نائبه السيد ليمان محمد بالمدير الوطني للتعداد العام الثالث للسكان والإسكان توم شريف بلوى، حيث تم طرح العديد من التساؤلات من قبل رئيس الوزراء عن معرفة سير العمل والمعوقات التي تواجه العاملين في الميدان. لتعرض المنسقة النائبة للمعهد المذكور حليمة ألي عباس شتي حصيلة شاملة لكل ما تم إنجازه منذ انطلاقة عملية التعداد العام للسكان. بعدها توجه رئيس الوزراء ونائبه إلى عقد اجتماع ضم مختلف رؤساء القطاعات الفنية، حيث قدموا له شرحا لمجمل سير العملية بدءا من بيانات المسجلين مرورا بالتواصل المستمر والدائم على مدار الساعة مع المراقبين وعناصر التسجيل في مختلف الأراضي الوطنية. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد حث العاملين على مضاعفة الجهود وقال إنهم على مستوى وزارته يتابعون خطوات العاملين بشكل مستمر، وأنه ولإنجاح العملية فإنه ينبغي على الجميع تحمل مسؤوليته. لم تختصر الزيارة الميدانية لرئيس الوزراء ونائبه على الاجتماعات وحدها، بل قاما بزيارة إلى معمل المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، وفيه استمعا أيضا إلى شروحات وتوضيحات عن الأدوار الرئيسية للمعمل. هذا وفي ختام زيارته تحدث رئيس الوزراء سفير علامة يهلنا، حيث قال إن عملية التعداد العام للسكان والإسكان التي انطلقت في 20 يونيو الماضي كل شيء فيها يسير بشكل جيد، ومنذ ذلك التاريخ فقد تم تسجيل أكثر من 1,000,000 شخص، وتم إنجاز العمل بنسبة 31%، وبالنسبة للوقت المتبقي فإننا سنصل إلى تحقيق الهدف المرجو، وهو تسجيل سكان تشاد في أكبر عملية للتعداد. وأضاف علامة يهلنا بأن الإحصاء السكاني ليس إحصاء سياسيا كما يدعي البعض، بل هو إحصاء شامل للسكان، لأن تشاد بحاجة إلى مثل هذه العملية، والتي منها تعرف نقاط الحوجة ونقاط الضعف في مختلف مناحي الحياة. وفي ختام حديثه رئيس الوزراء دعا المواطنين على القيام بالإحصاء السكاني والتجاوب مع فرق عملية التعداد بكل سلاسة، حثا المسؤولين في كافة البلاد إلى تقديم التسهيلات لعناصر الفرق العاملة في عملية التعداد العام الثالث للسكان والإسكان.
1: في مجلس الشيوخ تم اليوم تمرير مشروع قانون يقضي بإنشاء مؤسسة تشرف على عمليات التبرع بالكلى وزراعتها في تشاد، مشروع وطني علمي طموح، حيث ترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، وكان ذلك بحضور وزير الصحة العامة والوقاية والأمين العام النائب للحكومة بركوديدي عز علي علومة.
3: يمثل هذا المشروع خطوة أساسية في مجال تعزيز النظام الصحي وجعله أكثر استجابة لاحتياجات مرضى الكلى، ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية. كما أن مشروع القانون الحالي الذي ينص على إنشاء مؤسسة تشرف على أخذ عينات الكلى وزرعها من متبرع حي سيسمح للمصابين بالفشل الكلوي في إيجاد حلول علاجية لتحسين حياة المرضى في تشاد، وذلك طبقا للدستور والنظام الداخلي للسلطة التشريعية، وأن مشروع القانون هذا يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في الخطة الوطنية للتنمية الصحية. بدأت الجلسة بقراءة التقرير المقدم من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية، ومن ثم أكد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بأن مشروع تقنين التبرع بالكلى يندرج ضمن الرعاية الصحية في الوقت الذي انتشر فيه الفشل الكلوي. ومن ثم أتيحت الفرصة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا أسئلة تتعلق بالمشروع والكوادر المؤهلة والرقابة والبنية التحتية. وفي رده جدد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم التأكد على استعداد الحكومة ممثلة في وزارته لتوفير الكادر البشري واللوجستي الخاص بهذا المشروع، وننوه أنه تمت المصادقة على المشروع بأغلبية ساحقة.
1: صحيا، أيضا نظم البرنامج الوطني لبناء قدرات العاملين في المجال الصحي حفلا لتسليم شهادات المتدربين في مجال الجراحات الأساسية للأطباء، وذلك دفعة 2025. كان ذلك تحت إشراف وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد إلى جانب الطاقم الوزاري محمد موسى أحمد طاهر.
4: من أجل تحسين إدارة المرضى في الهياكل الصحية المختلفة، تجيء مناسبة تخريج 22 طبيبا في مجال الجراحات الأساسية بعد أن تم تأهيلهم للتكفل بعلاج الحالات الجراحية والولادة المستعجلة، حيث أوضح وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أنه منذ الآن سيعاد توزيع الخريجين بمناطق عملهم المخصصة، كما قدمت توصيات موجهة إلى وزارة الصحة العامة أهمها تزويد غرف العمليات بالمواد الطبية اللازمة، تمديد فترة التدريب العملي لتتجاوز 6 أشهر. في حديثه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم تحدث عن أهمية تعزيز النظام الصحي.
5: النظام الصحي لازم في المستقبل يكون نظام قوي. عملية الجراحة دائرة لها صبر. الآن تشاد عندها تقريبا 199 مركز صحي غير المستشفيات الخمسة الجامعية، 2000 مركز تشاد بصفة عامة. في نظرية المشير لأنه دائما وأبدا حب عشان يقوي النظام الصحي، ونحن كوزارة الصحة لازم نسهل الأمور على أساس النظام ده يكون شامل قوي يغطي تشاد بصفة عامة.
4: هذا وقد تم إنجاز هذا التكوين بفضل دعم كل من مشروع سويت ومنظمة الصحة العالمية.
1: وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل استقبل بمكتبه صباح اليوم نائبة مدعي العام للمحكمة الجنائية نزهة شميم خان. وقد شكلت المقابلة التي استمرت ساعة كاملة فرصة لتبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون بين البلاد والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التحديات الأمنية والإنسانية الناجمة عن النزاع الدائري في السودان سيما إقليم دارفور. وقد كان هذا اللقاء بحضور عدد من معاوني وزير الدولة. وصلت بعثة توعية لسكان حول أهمية الإحصاء السكاني والسكن إلى مدينة بول حاضرة ولاية البحيرة. البعثة يقودها الوزير عبد الله مبدو بامي، حيث استقبلهم المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال صالح حجار تجاني. مصطفى دنقوس.
6: في مشهد يعكس التلاهم لإنجاح هذا الاستيقاظ الوطني، عند الوصول توجه الوفد إلى مغرب ضيافة المندوب العام للحكومة، حيث انطلقت فعاليات اللقاء الذي شهد كلمات ترحيبية وتوجيهية. في كلمته الافتتاحية رحب المندوب العام للحكومة الجنرال صالح حجار تجانية بالحضور، معبرا عن شكره وتقديره للبعثة على جهودها المبذولة، وأكد الجنرال أن إدارته تضع كامل إمكانياتها لدعم عملية الاستعداد السكانية في المنطقة. بما تمثله من أهمية في رسم مستقبل التنمية. من جانبه أعرب رئيس البعثة الوزير عبد الله بن باني عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا أن عملية الاستعداد تندرج ضمن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير البلاد عبر رصد التغيرات السكانية والاقتصادية ورسم سياسات عامة بدقة وتخصيص الموارد بشكل أفضل. وشدد الوزير على الأهمية البالغة للاستعداد السكاني في المنطقة، داعيا كافة أبناء ولاية البحيرة إلى التعاون الكامل مع فريق الإقصاء الميدانية، وحثهم على الوقوف إلى جانب وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة لضمان نجاح العملية الإقصائية وتحقيق أهدافها التنموية المنشودة. وتضمن برنامج البعثة الذي يستمر لعدة أيام حملة توعوية واسعة تستهدف توعية سكان المنطقة وتعزيز ثقافتهم الإقصائية، بما يتضمن مشاركتهم الفائلة والإيجابية وصولا إلى إحصاء دقيق وشامل يعكس واقع الولاية ويساهم في نهضتها المستدامة. مصطفى دنقوس أحمد، بول الإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا مصطفى دنقوس أحمد. هنا بالعاصمة جميعنا تستعد الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا لإجراء امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية العامة والفنية دورة يونيو 2026 في كافة الأراضي الوطنية. كيف تجري الاستعدادات حتى الآن؟ نذهب إلى الهيئة ومن هنا نتابع ريبورتاج محمد عمر إدريس.
7: عقب إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية بتاريخ 2 يونيو، بدأت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا الأونكس في استعدادات إجراء الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية. وعن سير وتنظيم الامتحانات المزمع إجراؤها بتاريخ 5/9 يوليو الحالي، يهدثنا نائب رئيس لجنة الامتحانات موسى آدم يوسف قائلا:
8: نهاية الدورة الأولى والنتائج مرقت، طوالي جمعنا قاعدين نجهز للدورة الثانية. ففي الأيامات الفاتت ده خلاص جهزنا لكل رئيس مركز امتحانات الأدوات اللازمة اللي بمشي بها، الصندوق فوق أوراق فوق أجهزة جهاز كمبيوتر الطابيات، كل الأشياء دي جهزناها. اليوم رؤساء المراكز أي نعلم أي واحد منهم جاب يشيل حاجاته يتفقد حاجاته يشيف شنو القايب وشنو ما في عشان يتمتمها، وإن شاء الله اليوم ده في بعض المراكز.
7: كما وجه نائب رئيس لجنة الامتحانات رسالة للمترشحين الانضباط بروح المسؤولية والتحلي بالصبر واتباع نظم الامتحانات.
8: رسالتنا الموجهة للمترشحين نقول لهم خليه يذاكر، والإنسان الذاكر ده ما فيش شيء صعب، لكل مجتهد نصيب. وأصلا الامتحانات ما جات برا، وهدين بيقولوا ده في ما قريناه في البرنامج ما في، لا ما معناته نضو الامتحان ده نمشي لكل فصل شنو انت قريتها شنو ما قريتها قبل، لا يشوفوا المنهج الوطني بصورة عامة والامتحان بيجي منه. فإذا الامتحان ما بمرق من البرنامج الوطني الرسمي للصف الثالث ثانوي.
7: هذا وقد تجرى عملية امتحان امتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية بتاريخ 9 يوليو الحالي بكافة الأراضي الوطنية، حظا سعيدا للمترشحين.
1: شكرا محمد عمر إدريس. كما قلت، حظا موفقا لجميع المترشحين في الدور الثاني من امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026. نذهب إلى مدينة أمشرس، وفيها التقى وعقد المندوب العام للحكومة لدى الولاية جنرال نغار هرغومتي ميمو جيتلونغار إيري اجتماعا ضم مختلف رؤساء الوحدات العسكرية المتمركزة بالولاية. الاجتماع تناول الأمن والاستقرار بالمنطقة. عباس أبكر مصطفى.
9: ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم الغاية السامية للسلطات الأمنية على مستوى ولاية إنيدي الشرق، في مقدمتهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورمغومتي إيلي. وفي لقائه الأمني قدم الناطق باسم الوحدات العسكرية المتمركزة بولاية إنيدي الشرق الجنرال عبد الكريم محمد عبد الرحمن الحصيلة الأمنية التي امتازت بالضبط في مختلف المناطق والمحافظات. عقب ذلك أشار المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورمغومتي إيلي بضرورة استمرار الدوريات العسكرية داخل المدينة وخارجها فضلا عن المناطق الحدودية ليستنشق المواطن الأمن والسلام، كل ذلك تأكيدا على حرصهم وسعيهم لاستدباب الأمن والاستقرار اللذين يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة. والمستمرة للولاية. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعات الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. الإحصاء السكاني الجاري ليس عملية سياسية وإنما هو مشروع وطني، قال ذلك السفير ألاماي هلينا رئيس الوزراء خلال تفقده دائرة التنسيق صباح اليوم. إطار قانوني جديد لمصلحة مرضى الكلى رأى النور اليوم. مشروع تقنين التبرع بالكلى يمرره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. بعد أقل من أسبوع من إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، لجنة التنظيم تضع الخطوات الأخيرة لتنظيم الدور الثاني. زميل محمد عمر إدريس أخذنا حول آخر الاستعدادات بالهيئة. ختاما تقبلوا التحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في هندسة الأصوات وإخراجها مصطفى بشار محمد، وفي التنفيذ الفني تشوكي الفريد. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمس سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.
10: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجل مينا.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يحمل عنوان التوجيه الأكاديمي لممتهني الشهادة الثانوية. متابعة سعيدة.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية بالقريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب تناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار عدد تخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: بروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
2: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، والطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش إن أنا أنت يعني نحن نريد ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوا لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنه متأثر بهم.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البداية، الطالب عشان يقول أنا نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة. أنتوا ده توجيهكم شنو؟
2: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا هنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أبدا لو كنا شباب إننا أحنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلا، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة علاقات دولية نكون دبلوماسيين، ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس غير لهدف، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب يقولوا هذا استفادوا من زمن، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. طبعا الدراسة في الخارج، نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث هذا معروف، حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبحة أو جامعة الجنينة، نحن جبناهم طلاب في، أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبحة هنا. قلت له ماذا جيتوا؟ والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت المنحة مش وصل. هذا يكون مكسب لهم وزيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو 3، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله بفضلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: بروف، هل بيتبركم كخبراء تربويين يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
2: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج خاصة في جهات دولة فردية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما خرج من كلية التربية كلهم عقدة، يقول أنا ما أدخل كلية التربية، ليش؟ لأن مصيري بسيط المعلم. أنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست تدريس فقط. كم خريج من التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا، نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالي من الدولة نفسها، يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال، ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا خفي، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب نريد في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، بتتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
2: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبحة، طبعا تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في سنة أولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درس أقلها 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضرة خرج تبعني في الساحة، قال لي دكتور دكتور كنت نعم، قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ قال لي أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوة، أنت تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد، لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة أو سبحة نادر جدا، دخل بمسابقات وكذا خلاص. وأنا عارف إنه إذا أكمل السنة يغير رأيه. شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا ديت مدرس في الأفلام يعني. أنت ما قلت تغير تخصصك في المدرسة؟ لا لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يدرني لي بأن مدرس روح الأمة، وأن التربية مهمة، وأن التربية أساس التنمية، وأن يعني كل شيء يتوقف عليها، وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى. لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذه التخرج، والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى ليؤدي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
3: ظروف كذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى. توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
2: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتالي أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس، وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الحالة الثانوية، المرحلة الثانية، من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة، فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة، هي محاضرة. وعندما يناديك يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له دور أستاذ دكتور. خلاص سنة أولى يتعودوا سنة مسموحين، سنة أولى مسموحين. هذا يعني بداية. المصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم، طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثانوي، لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام، لا تمنى يعني، ليس بالضرورة أن يمنى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب. وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب، هذا هو السبب، حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التعليق والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
3: برغم أنه في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي يقول الشهادة الثانوية وماشيين في الجامعات؟
2: أولا أقول لهم ألف مبارك، على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانوية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح واضح الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا اليسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى. أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع واضح الكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج التبع عنده حتى يسفر؟ لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لكم.
3: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العربي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي.

0: مساء الخير بلدنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. نقول معاكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة اللادارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الاثنين يوم 6/7/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات إنجينير بلين شوكي الفريد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروى هنا لأونما في كارتي جبنغاتو كومينا الدوزي مرنسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار والناس الأزاز الحاليين كابتي وبرانشي راديو تشات.
1: على عمات رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجانة لعمات رجالة على عمات رجالة على يولمي سيدول رجال على البلا ما بمقري هدول رجال يا هدول رجال

0: كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زراكولي اندي انا فاكر لك ما لنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غرضي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد بيطا قزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهليك يا ولد نفري هريتك ما تمد الفارس المتني العميات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كم بلا مدن وما الله مطمئن التجاني دول الرجال كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجال اليوم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس هذا البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني دول يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج على جبن مردول رجالة
1: على النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلنا البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل المال يد ولا كمندر ولد الجد

0: ala jaba kalbi shi wal danna baba tira balin zarara الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة الأخلي دنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت ملا بنسى الأج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على اجملين والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قرية والمهم يتكاك دريس دوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون خليل منجا
1: يا الخضر من بمنا
0: ضرب الدراب اللي نزل را الرجال يا ذو المال علي والمهم بلا ما تقنو دون خليل منجا يا ضرب الدراب اللي شين والشيخ دنا ضرب الدراب اللي نزل را الرجال يا ذو المال دون خليل منجا لا رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاكي ميمد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال يا ذو المال ضرب التراب اللي آمد الأيام ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

0: ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما ما تخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جبت كابل من عصر الكردسة الولد الولد في زمان ندى فأعطوا به ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف الام هايمة هاو تشاش باري جلاتا قمري طنبايرة انا الخطاب جاني جاري قال للفرس كلها تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودايا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك عدي ما لاقو اذا الشراب سلطان التجالة لمن ينبقى من ما نبلاك قال دي مراقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مراقو اذا الشراب بلا مالي والمن اليوم انا بك من المعنى بلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاجمل والمعلم خالي ادي مروقا از الشراق انا بك لهم كامل المعنى بلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك
1: مستمر السماء راديو تشاد في كل مكان. نوقف الشاعر الكبير السيد الكوك عشان نبدا لكم ببلاغاتنا اليوم. الشيء الاداره الامنه وزاره السكن والتمدن تطلب من الناس النجري لكم اسماء مدل خلي اجل عجل بمشوا باوراقكم الرسميه في الاداره انت تكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوق مشاكل هم زكريا ميمونة عند بكان في كارتيام تكون سكسيون 2 إلو 39 لو 2 النور حامد الصافي عند بكان في كارتيام جينيبور سكسيون 2 إلو 189 لو 7 موسى ميكايل حمدان عند بكان في كارتيام جينيبور سكسيون 2 إلو 100 لو 14 عبد الكريم حسن جرمة عند بكان في كارتيام كركنجيري سكسيون 1 إلو 36 لو 14 وهنا ناسين إبراهيم عثمان نساكن كارتيه مشاغة سكسيون 2 إلو 207 لو 13 خديجة موسى محمد كارتيه مشاغة سكسيون 2 إلو 217 لو 14 كلهم كي كما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون. تماوى تفتش يالا الاثنين أرقمو عند 7 سنة ومرسي عند 4 سنة مرقو من البيت من أمس ديمانش من كارتيه فرشا جيغوليه وقت تقريبا الساعة 11 واثنين كله لابسين لهم مايو أصفر وروب أبيض. فبتطلب من أي إنسان اللي جي أو شاف كرب الإيالة الاثنين خليه بودي من البوست من البوليس القريب ليا أو بنادي تماوى في نمران التليفون 62-00-97-24 أرتل آخر 66-99-21-10-7 تماوى تفتش إيالة الاثنين أرقمو عند 7 سنة ومرسي عند 4 سنة اليال ده مرقو من أمس الأحد الساعة 11 من كارتيه فرشة يقول لي ويحسب كانوا ما معروف لابسين لهم مايو جون وروب كمان أبيض. فتطلب من أي إنسان اللي جي أو شاف كرب اليال اثنين خليه بودي من البوست للبوليس أو بنادين في نموران التليفون 62-00-97-24 66-99-21-17 الإيالة الله يقبلهم لأهلهم بالآفية والسلام. فلاخنا وفى آدم ابن آدم المعروف بفكي شوفير شوفيرا الأونماء لو الهزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أخوه الكبير الشيف دراس علي أنغاري، مات اليوم الاثنين في المساقط. البلاغ الحزين موجه للأهل أنسين كرماروم واثنين دايلي أن ودايلي دو، وللأهل الأخواننا كوبوري وبادي. والصراحة كمان تبقى أمباكر الثلاثة يوم 7/7/2026 في المساقط. كرر آدم ابن آدم المعروف بفكي شوفير عن الأونما، لو الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي والأهل الجمينة والأهل المساقط بموت أخوه الكبير الشيف دراس علي أنغوري، مات اليوم الاثنين في المساقط. والبلاغ الحزين موجه للأهل هنا سينك كرمروم ودايلي أن ودايلي دو، والأخوان هنا كوبوري وبادي. والسرعة كمان تبقى مباكرة الثلاثاء يوم 7/7/2026 في المساقط. الأهل الله صبرهم، والمرهوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. بلاغ هنا وفى عمر محمد أخي عمر الشيخ عمر أبا الشيخ محمد هارون طاهر رمضان موسى دنا دناشين أجيت بشارة حسن خميسة يعقوب بضان جيمي إيسا الإمام محمد جيمي معلم مجد صالح حسن حامد رمات رمضان عائلة أحمد رحمة قرقر عمر محمد أبكر هارون رمضان إيمة توري مالو كفترة بلامة جبريل نصر شيخ ولد الحاجة جد أمر عائلة محمد تيارو عائلة عبد القادر بركة بلامة حامد تجرمة كفتر عبد الله إلو الشين أخي الشابة شيخ محمد أمبريا وريل دنا بلامة قدو بلامة قنبو دنا دلقي بول أكا بول أكا بلامة جبرونا بلامة بشار عبد الله مليم الحاجة آدم بلامة إما نكاس بلامة عبد الرحمن هارون بلامة جبرين أبو خريس بلامة رماد أمبدي بلامة جدة هارون بلامة هاج آدم محمد سيد بلامة سيد أجورو بلامة محمد أخي بلامة درمة بلامة آدم مكايلة بلامة دونغوس دينا بلامة محمد الضيف بلامة مختار جيمي بلامة شين جبرين بلامة كواس آدم بلامة جد حسيني دليجي محمد بشارة دليجي جيمي شايب دليجي دنمي نمي دليجي فيصل جدة دلقي أصاب الله عبد الكريم دلقي موسى أشنو دلقي رمان عبد الله بلاما مومن هارون بلاما أبونا بلاما محمد تقندي بلاما جيت أمر بلاما هارون آدم بلاما أنكلي بلاما محمد توم وألوان إبراهيم أجيت مهدي. لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان الرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاة أخوهم كشلة محمد، مات البارح في الليل في اللبتان الكبير. والسرقة تبقى مباكرة الطلات في إفني إلت الشيخ أمر أبا كانتون كدادة. الهل الله صبرهم، ولا مرهوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. البلاغة نقولوا إن شاء الله نكرروا بعد الأخبار دائما البلاغات إن الوفاء. أخي أحمد بلامة قربة جمي هارون الرخيص أحمد قاسي آدم إيسا أبونا إبراهيم بشارة حسنة الشيخ صالح فلجة فلاتي أحمد أزرق موسى هارون آمر شين أخي الحاجة جدة بشارة أحمد أوجة حامد موسى الشيخ إدريس بكر ملم أحمد رمات القوني بشارة إبراهيم بلام عبد الرحمن داود بلام حامد إما إدريس أحمد منصور السائر. لوم الحزن ببلغه لكل الأهل أبو خدير ولاد أبو إيسي البنسيد الحمادية البلالة السلامات، والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا ولتهم أجبر رصالي. والسرعة كمان تبقى مباكرة الثلاثة في عبدالوه اللي تبلامة قربة جيمي. الأهل الله صبرهم، والمرهوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا فرحة محمد الجامي بلاما أخي كفتر حسنة أبو خريس محمد محمد أبكر حسين أبكر حامد الزين أبكر الزين تجاني الزين عبد الرحمن الجيمي محمد الجيمي جدة حسنة هارون حسنة مصري حسنة رمات دودو غرغور محمد بكر سياقة أحمد يحيى محمد هارون أبكر جدة كاسر التجاني كفترة أنكالي وجرم حسنة ويوسف جدة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان الرفقان البعيدين القريبين البر والداخل والناس الإرفة بعروس أنا ولدتهم أزين محمد عروس يكون يوم الأربعاء والأزوم يوم الخميس في الجزيرة هلة بلاما أخي الزين نكرر محمد الجامي بلاما أخي كفتر حسنة أبخريس محمد محمد أبكر إسيني بكر حامد الزين أبكر الزين تجاني الزين عبد الرحمن نجيمي محمد جيمي جدة حسنة هارون حسنة مصري حسنة رمات دودو قرقور محمد بكر سياقة أحمد يحيى محمد هارون أبكر جدة كاسر التجاني كفتر أنكالي جرم حسنة ويوسف جدة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة الهلال المجاورات بعروس أنا ولدتهم الزين محمد عروس تكون عن بكرة يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في الجزيرة هلي تبلاما أخي الزين مواصل بالبلاغات بلاخنا 40 عبد الرحمن مكايلا الكوماندان عيسى عبد الرحمن التجاني محمد الشيخ محمد المصري الحاجة حسنة أبكر ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكونها سرق إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم مكايلا عبد الرحمن تكون يوم الأربعاء أم بكرة في جيقين هلية الشيخ محمد المصري عبد الرحمن مكايلا كوماندان عيسى عبد الرحمن التجاني محمد الشيخ محمد المصري الحاجة حسنة أبكر بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون سرقه إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم مكايل عبد الرحمن تكون بكرة يوم الأربعاء في جيقين هلة الشيخ محمد المصري بلاخنا فرحة أبكر محمد خال محمد حسن محمد دنا محمد بلامة أمر بلامة مؤمن محمد جويدين محمد كلبة محمد إما الدليل رمات الشيخ عبد الرحمن إيسا موسى لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم برما بكر أروس كنا أمباكر الطلات والعزومة يوم الأربعاء في نجمينا دقليبي أبكر محمد خال محمد حسن محمد دنا محمد بلامة أمر بلامة مؤمن محمد الجويدين محمد كلبة محمد إما الدليل رماد شيخ عبد الرحمن إيسا موسى لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بعروس أنا ولدتهم برما بكر على عروس كنا مباكر الطلات والعزومة من بكرة يوم الأربعاء في نجمينا دقليبي بلاما أبكر محمد أسمان دلقي عبد الله محمد بلاما مصطفى قاجي الإمام محمد أبكر كلهم في باقم لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بعروس أنا أخوهم بلاما أبكر محمد عروس كنا مباكر الطلات والعزومة من بكرة يوم الأربعاء في باقم هل بلاما مصطفى قاجي بلاما بكر محمد أسمان دلقي عبد الله محمد بلاما مصطفى قاجي الإمام محمد بكر كلهم في باقم لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بأروس أنا أخوهم بلاما بكر محمد الأروس يكون مباكر الطلاثة والعزومة بكرة يوم الأربعاء في باقم هل بلاما مصطفى قاجي الساعة 7:07 نمشي لمكنة الفن مع الإنجينير الكبير شوكي ألفريد كابي تكنيك

صلى الله وسلم على نجد مطار لقلب سوا مصر بلنجري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جل سوار جل صصبا جل سوار جل تدنسا هلي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمان

0: انا بنادي وركالا انا بقول لا جارا وجاي بقمارة تدرن قنجلالا اركال الرانا يروجي شيرخ ماما من اللباء البسيل من بقني فيها من تبريه بيت جوكر خادم الخطة هي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شريه
1: أيها التشاديين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا تطوير نشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعينا الكرام، راديو تشارت في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيخ مقدمنا الزميل بشير عمر. بشير، مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم أشياء، ونشرة طوالي نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألام هالينا قام بزيارة في مقرها المعهد للحساب انت السكان، ودع شان يشيف ويتأكد ماشي كيف العملية انت الحساب عن السكان اللي كان بدت في كل الأراضي الوطنية. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ وافق اليوم في مشروع قانون بيخص العنطيان هنا الكلى للناس المصابين بمرض الفشل الكلوي. بعد أقل من أسبوع هنا إعلان النتيجة انت البكالوريا، الهيئة الوطنية هنا تنظيم المسابقات قاعدة تستعد عشان تنظم الامتحانات هنا الدور الثاني اللي بتكون في يوم 9 في الخميس الجاي. للعناوين في نشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هرنا ونائبة لمان محمد قام اليوم فجر بجولة ميدانية فاتو في المعهد الوطني هنا الحساب انت السكان المعروف اختصارا بأنسيت. الهدف من الزيارة قدم دي عشان يشوفوا العملية انت الحساب هنا السكان ماشي كيف وشنو الصعوبات والهمبولات القاعدين بواجهوها في الميدان. وبعد ما وصلوا في المعهد كان رئيس الوزراء ونائبة سو ملمة مع المسائل المكلفين بالحساب انت السكان. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: العملية انت الحساب هنا السكان متواصلة، وبالمناسبة دي رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا سجل زيارة في المقر هنا المعهد الوطني هنا الحساب والدراسات الاقتصادية والديمغرافية المعروف باختصار إنساد. رئيس الوزراء بعد ما وصل في المقر هنا الإنساد سوى ملمة مصغرة هدر فوق نائب رئيس الوزراء ليمان محمد والمدير الوطني حن الحساب حن الإسكان والسكن توم شريف بيلوا، وكلموا في كثير من النقاط من ضمن العملية هنت الحساب حن السكان دي ماشية كيف، إضافة للصعوبات والهمبولات البواجهوا في الميدان. من جانب المنسقة النائبة حن معهد إنساد حليمة علي أبا شتي عرضت الحصيلة حن العمل الهم قدروا أنجزوا من بداية العملية حن الحساب حن السكان. بعد دا رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا والنائب حنايا ليمان محمد لموا مع مختلف رؤساء القطاعات الفنية وقدموا لي تفاسير بصفة عامة للعملية هنت الحساب عن السكان دي ماشية كيف، وبدوا لي بالبيانات عن الناس السجلوم وبالتواصل المستمر والدائم مع المراقبين والعمال البقوموا بالتسجيل ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية. كل نائب رئيس الوزراء ليمان محمد طلب من العمال خلي كتروا من الجهود عشان هم ووزارتهم قايدين بتابعوا الخطوات عن العمال بطريقة مستمرة، ولعشان العملية تنجح دا مطلوب من أي واحد خليه يقوم بمسؤوليته. الزيارة الميدانية الرئيس الوزراء دي ما وقفت هنا بس، لكن هو ونائب هنايا سجلوا زيارة في اللابو حن المعهد الوطني إنساد وسموا منهم للتفاسير والتوضيحات حول الدور البقومبي المعمل أي اللابو حن الإنساد. بعد ما كملوا زيارتهم الميدانية رئيس الوزراء ونائبة كلم السفير ألمي هالينا وقال بكونه العملية هنت الحساب هنا السكان دي بدت من يوم 20 شهر 6 الفات، العملية دي ماشية في الطريقة المطلوبة، ومن البداية لحسادة قدروا الأمال سجلوا أكثر من 1,000,000 إنساني وقدروا أنجزوا العمل تقريبا لواحد 31%. وبالنسبة للوقت الفضل ده رئيس الوزراء قال هم بوصلوا في حققان الأهداف المطلوبة، وهو تسجيل كل السكان التشاديين ودا في أكبر عملية هنت الحساب عن السكان. رئيس الوزراء زاد في كلامه وقال بكونه الحساب عن السكان دا هما حساب سياسية مثل ما كان بعض من الناس بيفكروا فوقه، لكن هو يدوروا يعرفوا عدد السكان حنشد دا والبلاد مهتاجة عشان كم عدد الناس الساكنين فوقه، ودا لعشان يعرفوا الاحتياجات المطلوبة في مختلف المجالات حن الحياة. وفي نهاية كلامه رئيس الوزراء طلب من كل المواطنين التشاديين خليه يسجلوا نفسهم في العملية هنت الحساب حن السكان، وخليه يسهلوا العمل للعمال البقوموا بالعملية هنت الحساب حن السكان والإسكان. وطلب من المسائل في كل الأراضي الوطنية التشادية كمان خليه يقدموا التسهيلات للعمال البقوموا بالعملية الثالثة هنت الحساب حن عدد السكان والإسكان.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد الأعضاء هنا مجلس الشيوخ وافق اليوم مع فجر في واحد مشروع هنا قانون بيقص الانطيان هنا الكلى التبرع اللي بتبرعوا بين الناس الطيبين للناس المصابين بمرض هنا الفشل الكلوي. الموافقة انت المشروع دي كان بقت في خلال جلسة رأس الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبديد بحضور الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. وعلى حسب كلام هنا الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال الانطيان هنا الكلى ده شيء مهم بيساعد السكان اللي عندهم فشل الكلى عشان يلقوا حل للمرض ده ويمرقوا من رايت من بلدنا تشتا. والمشروع ده سمح وبوافق مع الرؤية هن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس بيتنو بخصوص التنمية هن تلاصيها بدورها في كل الأراضي الوطنية. الوزير هن الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين القادمين برا من بلدنا تشتا الدكتور عبد الله صابر فضل قابل اليوم مع ظهور في مكتبة النائبة هن تلامدي الأم هن المحكمة هن الجنايات الدولية كان جات لزيارة أمل في بلد نجات. وفي أثناء المقابلة تكلم معها في الفرص انت التعاون والحمبولات الأمنية والإنسانية هل كان بقت في أثناء الدواس اللي كان بقي في دولة السودان وخاصة في إقليم هنا دارفور السوداني. في مباني هنا وزارة الصحة العامة نظم اليوم فجر البرنامج الوطني هنا قويان القدرات انت العاملين في المجال هنا الصحة كان نظم حفلة قسم فوق شهادات للمدربين كان لقوا خبرات في الجراحة انت الأطباء الدفئين سنة 2025. المناسبة دي كان رأسها الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد هجها وبتمر
3: عشان يحسنوا البيئة هنت المستشفى للمرضانين ودا في كل الأقسام هنت الأمراض المختلفة. في دا جات المناسبة هنت الخريجين 22 طبيب أي دكتور مخصصين في جانب حن العمليات ودا بعد ما أهلوهم ودربوهم في العمليات والولادة الأجرة. بيدا كلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال من هنا لقدام أي خريج من الخريجين بنتو أملا وقدموا توصيات لوزارة الصحة العامة والوقاية منا خليه يوفروا لهم الآلات هنت العمليات الناقصة واللازم بخط مباحة ويزودوا لهم فترة هنت التدريب لحد لست شهر. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في أهمية هنقوين النظام الصحي.
4: نظام الصحي لازم في المستقبل يكون نظام قوي. عملية الجراحة دائرة لها صبر. الآن تشاد عندها تقريبا 199 مركز صحي غير المستشفيات الخمسة الجامعية 2000 مركز تشاد بصفة عامة. في نظرية المشير لأنه دائما وأبدا حب عشان يقوي النظام الصحي، ونهنا كوزارة الصحة لازم نسهل الأمور على أساس النظام ده يكون شامل قوي يغطي تشاد بصفة عامة.
3: نذكركم بكونه إنجاز هن الخريجين وخبرتهم اللي جوها في جانب هن العمليات دي كلها كي جاد بفضل هن الدعم القدماء مشروع سويد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
1: الهيئة الوطنية انت الامتحانات والمسابقات هناك سجادة تستعيد عشان تنظم الامتحانات انت الدور الثاني هن الشهادة انت البكالوريا. فكيف الهيئة قادة تستعيد؟ نتابع الروبورتاج مع الزميل محمد عمر إدريس.
2: 32,732 مترشح ومترشحة بدخلوا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة يونيو 2026، وده بعد إعلان النتائج هنت البكالوريا الأعلنت الهيئة الوطنية هنت الامتحانات والمسابقات العليا الأونكس يوم 2 شهر 6 الفات. كل الاستعدادات مكتملة، رؤساء المراكز هنت الامتحانات واحدين خلاص بمشوا اليوم وواحدين خلاص مشوا. ده على حسب مقابلتنا لنائب رئيس عن لجنة الامتحانات
5: موسى آدم يوسف.
6: نهاية الدورة الأولى والنتائج مرقت طوالي جمعنا قاعدين نجهز للدورة الثانية. ففي الأيامات الفاتت خلاص جهزنا لكل رئيس مركز امتحانات الأدوات اللازمة بمشي بها، الصندوق وفوق أوراق وفوق أجهزة جهاز كمبيوتر الطابيات كل الأشياء دي جهزناها. اليوم رؤساء المراكز أي واحد منهم جاب يشيل حاجاته يتفقد حاجاته يشوف شنو الغايب شنو ما في عشان وإن شاء الله اليوم ده في بعض المراكز بقوموا.
5: نائب رئيس لجنة الامتحانات قدم رسالة خاصة للطلاب الممتهنين، خليه يكون عندهم كامل المسؤولية والانضباط، وكل الأسئلة هنت الامتحانات أبدا ما تكون خارج البرنامج الوطني عن الدراسة.
6: رسالتنا الموجهة للمترشحين نقول لهم خليه يذاكروا، والإنسان الذاكر ده ما فيش شيء صعب، لكل مجتهد نصيب. وأصلا الامتحانات ما جات برا، وهدين بيقولوا ده في ما قريناه في البرنامج ما في، لا معناته نضو الامتحان ده نمشي لكل فصل شنو اللي انت قريتها شنو ما قريتها قبل، لا يشوفوا المنهج الوطني بصورة عامة والامتحان بيجي منه.
5: نذكر بكون الدورة الثانية عن الامتحانات انت الشهادة السنوية العامة والفنية دورة يونيو 2026 تكون يوم الخميس الجاي يوم 9 شهر 7 2026 في كل التراب الوطني التشادي. نتمنى حظ سعيد لكل المترشحين والمترشحات.
1: في أخبار الأقاليم، في مدينة تابول أصل من ولاية لاكتشات وصلت بئس فراس المنسق الولائي أن الحساب انت لا سكان الوزير عبد الله مبدو بامي، والوفد كان وقت وصل هناك كان استقبلهم في المطار هنا مدينة بول المندوب العام هنا الحكومة في الولاية. التفاصيل من مدينة بول مع مراسلنا آدم أبكر يوسف.
7: الزيارة دي هدفها التوعية للسكان في كلام عن الريكونسيما عن السكان والسكن في لاك. بعد الملاقاة في مطار هنا بول، الوفد عن الوزير مشت في المندوبية العامة عن الحكومة في بول في كلامه الترحيب. المندوب العام عن الحكومة في لاكا جنرال تالي أكار تجاني أكد أن إدارته تساعد العملية عن الريتنسيما وتغيف مع فريق المحلية، وكان للمنسق عن الريتنسيما عن السكان والسكن في لاك الوزير للوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو باني قال الريتنسيما عن التدخل هي في التنمية عن البلاد تماما في سياسة عن الحكومة لصالح السكان، عشان ده يضرب المشاركة عن كل المواطنين للنجاح عن الريتنسيما، ويضرب كمان بشكل خاص للمسؤولين الإداريين العسكريين والتقليديين، لأن الريتنسيما عن السكان والسكن تقدر تساعد الولاية في البناء وأشياء أخرى. من مدينة بول عدم بكر يوسف للإذاعة الوطنية الشادية.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:28 في استوديو راديو تشاد، نفس الساعة في دانكوت وداكوجي وبيرالا. أجر رمضان خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. هنا اليوم النشرة فاتتهم نذكرهم بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهد هناك قام بزيارة في مقرها المهد تنجساب انت لا سكان، وده عشان يشيف ويتأكد ماشي كيف العملية انت لحساب عن السكان كان بدت في كل التراب هنا برات الشرطة. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ وافق اليوم في مشروع هنا قانون بيخص الأمطيان هنا الكلى من الناس الطيبين للناس المصابين بالمرض هنا الفشل الكريم. وبعد أقل من أسبوع هنا إعلان النتيجة انت الباك البكالوريا الهيئة الوطنية لتنظيم المسابقات قاعدة تستعيد عشان تنظم الامتحانات هنا الدورة الثانية اللي بتكون يوم الخميس الجاي. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم، محمد عمر إدريس، حاجي هو حبيب عمر، وقدمها لوكو بشير مرشيد ومساعدة عن المهندس شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نوقف الفنان الكبير عشان نبدا لكم بالبلاغات اليوم. الشيء البلاغ انا ما قرينا قبل الاخبار قلنا نكرره. عمر محمد اخي عمر الشيخ عمر ابا الشيخ محمد هارون طاهر رمضان موسى دندا النشين اجيد بشاره حسنه خميسه يعقوب ضان جيمي يعقوب دان جيمي ايسان امام محمد جيمي معلم مجد صالح حسن حامد رمات رمضان عائلة أحمد رحمة قرقر عمر محمد بكر هارون رمضان إيما توري مالوك أفترة بلامة جبرين النصور الشيخ ولد الحاج جدة عمر عائلة محمد يارو عائلة عبد القادر بركة بلامة حامد جرمة كفتر عبد الله إلو الشين الشيخ الشابة الشيخ محمد أمبريا وريل دنا بلامة قدو بلامة قنبو دنا تلقي بول أكا بلام جبيرونا بلام بشار عبد الله بلام الحاج آدم بلام أم نكاس بلام عبد الرحمن هارون بلام جبرين أبخريس بلام رماد أمبدي بلام جدة هارون بلام الحاج آدم محمد سيد بلام سيد الجورو بلام محمد أخي بلام درما بلام آدم مكايلا بلام دونجوز دينا بلام محمد الضيف بلام مختار جيمي بلام الشين جبرين بلام كواس آدم بلام جيت حسيني دلقي محمد بشارة دلقي جيم الشايب دلقي دنمي نمي دلقي فيصل جدة دلقي عصب الله عبد الكريم دلقي موسى أشنو دلقي رمال عبد الله بلا مؤمن حارون بلا ما أبونا بلا ما محمد قندي بلا ما جيت أمر بلا ما هارون آدم بلا ما أنكلي بلا ما محمد توم وألوان إبراهيم الجدة مهدي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أخوهم خير الله محمد مات البارح في الليل في الابتان الكبير في العاصمة الجمينة وصغر المرحوم كمان تبقى أمباكر الثلاثة في إفنة هلت الشيخ عمر أبا كانتون كداد على حال الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا وفا عائلة عبد الرحمن إجيل الشيخ إما عمر الحاج الحاج محمد عبد الرحمن إجيل الحاج عبد الرحمن قنبو بلام حسن عبد القادر الشيخ مكايل حسن محمد عبد الله عبد الرحمن الإمام أحمد ترماد الشيخ دنا أخي اللوان فليج حسن اللوان جبرين دنقوس اللوان أحمد عبد الهادي السلطان تجاني أباس لوم الحزن ببلغه لكل الأهل هنيتشات الكاميرون نيجيريا والأهل البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي والجيران والجيران بوفاة أنا أبوهم وأخوهم الحاج عبد الله عبد الرحمن إجيل مات اليوم الاثنين والسرقة كمان تبقى يوم الأربعاء أم بكرة بالصباح في بيته القايد في شاري 40 تنكرر عائلة عبد الرحمن إجيل الشيخ إما عمر الحاج محمد عبد الرحمن إجيل الحاج عبد الرحمن قنبو بلام حسن عبد القادر الشيخ مكايل حسن محمد عبد الله عبد الرحمن الإمام أحمد درمات الشيخ درنا أخي اللوان فليج حسن اللوان جبرين دنقوس اللوان أحمد عبد الهادي الضمان والسلطان تجاني أباس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي والجيران والأهل نيتشات والكاميرون ونيجيريا بوفاة أبوهم وأخوهم الحاج عبد الله عبد الرحمن إجيل مات اليوم يوم الاثنين في نجمينة وسرى تبقى بكرة يوم الأربعاء بفجر في بيته القايد في شاري 40 متر الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا فرحة يوسف جدة محمد جدة حسين جدة إبراهيم يوسف دنا آدم عبد الرحمن بكر حسين عبد الرحمن جدة عبد الله جيمة إما إدريس جيمة اللمة مكايلة إيسا آدم محمد إيسا آدم إيسا إجيل أجد موسى أجد إدريس إما أوسى إدريس قنبو أمر بلا محمد تور شين إبراهيم إبراهيم شين أخي أبا جدة جبرين أخي أبا جدة أخي إدريس رماد رماد إدريس محمد إدريس مكايلة رماد محمد مكايلة إدريس محمد مكايلة إدريس مكايلة أودا مكايلة جرم حسنة جبرين ولا خبشة حسيني أبكر
أجد هارونا الزين محمد أبكر محمد كفترة كساري أبخريس محمد لهم الفرحة ببلغه إبراهيم أخي محمد الزين بكر الزين هسين أبكر محمد أبكر تجاني الزين حامد الزين هسا نبير إدريس الزين في الجزيرة إبراهيم جدة محمد جدة سيد الحاج أنجوغيو قندي أخي حسن أمبدي إدريس أمر جبريل ناتوري عبد الرحمن محمد جيم محمد محمد آدم فكي حسنة محمد حسنة صالح جرمة بشارة جبريل محمد لالا بني محمد بشارة رمات الحاج إدريس صالح محمد عبد الله محمد جد حسنة جد حسنة في الفوات بشارة يونس أزرق محمد ضهية موسى بلا محمد بشير عبد الرحمن عبد الرحمن نشين باروخ هارون محمد أسمان في السمايين حسن صالح الشيخ محمد المصري جدو آدم الجد موسى في جيغيني دليقي الشين محمد كجلة في سكولدي صالح جدة بلا مطاهر بابكر يوسف أمر أبهوة أخونا بشارة وكيل عبد الله جبرين أنجا الرئيس جيم عبد الرحمن رخيص محمد حسن آدم إيسى محمد عبد الرحيم حسن الشريف ولا هرة موسى هارون والشباب نشينفريات عبد الله قنبو جبرين آدم أبو نصيب آدم الحاج آدم محمد تأبى سمعين إبيت فكيد ريسة محمد قرب إما بنية قجة محمد قربة في الضبة مختار آدم هسيني كونغولي قرب محمد آدم موسى عمر كونغولي

إدريس محمد الرئيس سفيري عمر ركجي عبد الله إدريس مؤمن طاهر إدريس جيمي آدم جيمي مالوتا جيمي الرئيس كبشي تربيل مكايلا محمد هارونا آدم هارونا دليجي هارونا كبير بلام هارونا آدم أجد النور آدم إيلي عبد الله جبرين دن عبد الله الهاج بني مؤلم إيسا أجد بكر بكر بشارة أجد جدة محمد جدة عبد الله جديو جبل نيرو مونغاش محمد جديو كفتر أنكالي عبد الكريم ماجوقان جيم آدم فكي إيسا داود هارون عبد الله اللمين عمر جبرين داغا جبرين داغا جبرين آدم إدريس موسى يايا عمر آدم مكايلا عبد الكريم آدم جبرين أجد محمد أحمد إيسا أبيسو جبرين آدم أبكار والشباب في نمرميات دوغ محمد الحاج أجد محمد بشارة آدم عمر آدم مانبلمي أزرق جبرين بلاما أبكر ملم جدة إيسين جيمي جدة محمد الشباب الطويل بلاما آدم النور أغب الشوالد الحاج بلاما يونس عبد الله والشباب في نجمتنقة إما محمد إلياس جبرين آدم جبرين مكايل عبد الرحمن في أم الخيري بلاما مهمت أجد هسنا محمد هسنا في فجي محمد الضهية فكي أبرس مؤمن هارون والشباب في المغرب علي مصطفى توم مصطفى آدم محمد سيد محمد في جدادة محمد عبد الله عبد الرحمن ناموسى في مشطيري بلاما بدقري كبير أجد محمد يونس في نجية صغيري بلا محمد قندي موسى قندي سيد عمر عبد الله توم الإمام مصالح يونس عبد الرحمن الجميع محمد إما علي حسنة الجدة حسنة الرئيس عبد الرحمن توم دنبوسي عمر سيد محمد الجميع جبرين يونس موسى آدم عبد الله آدم والشباب في نيمود السقوريات بلا مسادية خال عبد الرحمن هارون حسنة مصري حسنة أحمد يايا مليم عبد الله دنا الرئيس محمد تاشنكو دنا إيسا جد إبراهيم رمات دودو بكر سياقة أبو نجج توم حسنة قنبو أجد جبرين عبد الله جدة في كركم بنسيت أجد في كركم بنسيت دليقات جاني إلي توم دنا سياق الحاج انجيني عبد الرحمن نفريدي محمد إما والشباب من اللبانات الرئيس أسنا قنبو أجد جبرين عبد الله جدة في كركم بنسيت دلقيت الجاني إلي أبقو جاتيم أخي موسى جدة علي ألقوني حامد جدة الحاج في كاغا إلي إبراهيم آدم إما خالي إما في كيسة موسى إما دلقيت بول أكا عمر حامد جبرين أطية جدة عمر محمد قرقر في الرنقاجي الحاج هارونا آدم في سقيطي آدم حسنة الجدة حسنة في بطة البقرة إيسا ولد الشيخ جدة بشي في مدوان جبرين موسى عبد الرحمن موسى بلاما حسيني ولا عايشي في القلريكي الحاج أخي كاسر الزين عبد الله أخي محمد عمر الحاج حسنة أمداي عبد الرحمن إدريسا جبرين حامد الشباب في نقرقر عبد الكريم حسيني أجد جبرين الحاج أسمان الشباب في نكويكي حسيني ولد جام عمر موسى في دينديري الرئيس الصالح والشباب في نسبكرة مليم مكايلا إبراهيم موسى الإمام محمد جيمي محمد مليم جدة صالح والشباب في إفنيات عبد الرحمن عبد مايا جيمي والشباب في هشاب أمبريا خال عبد الله إيمة أبوبا بلاما النايم بلاما الشيخ اللوان الرئيس محمد عبد الله والشباب في نمرقم إبراهيم أبيسو إبراهيم في جم سيد آدم في مارس نياخة محمد سيد حسن أبيسو عمر سيد في فتتة آدم بخاري محمد إدريسا والشباب في نيميليسايا آدم متوغوي عمر محمد في مابريو أبيسو محمد جدة الزين في نجمينا ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقربين البر والداخل بعروسنا ولتهم وأخوهم حسين يوسف جدة لروس سكون يوم الخميس والأسوم يوم الجمعة في مقرقف هل التبلامة محمد تور كانتون كدادة الساعة 7:50 دقيقة نمشي للإنجنيير بلانش يوكي ألفريد في مكنة الفن.

هدية خاصة لزهرة آدم حسنة آدم وكل أسرتها هناك من دقي الرياض. ناجي مويسين بونغور سلموني كثير أنا كمان من راديو تشات. ميرسي.

وكمان نقول فوق مساء سعيد للبيتي فرير العريس عبد الله دنا آدم من أنقبو شايب. نقول لك مساء الخير من غادي تشاد ولكل العرسان جواير الشمو آدم هناك من أمري جيبي وكل أسرته.

بعد ما سمينا الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف نمشي نلقوا الفنان البرنس الكبير كوفي أوليميدي بابا بونير. هدية خاصة للام جام كل الأعضاء أنا لامي فورتين بلاتفورم يالا كليمات والمستمعين والمستمعات جروب أنا غادي تشاد أنا مال عزاز كلكم نقول لكم مساء الخير من الإنسان الوطنية التشادي كم تقني.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي من كتكتنا أنا خلو بكنا لازمنا أنا بجيب عنا بكلم لكم بكلام فرنسي بجيب أقول لكم ميسي جامينا غاديو تلفزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرح وسرور أسر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الحلوة شوكي الفريد في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانته وما متنا وما مشينا لا ماجي أمباك نلوم معكم بالساعة 7 نفجر لحد الساعة 8 و15 دقيقة أرقب آفي.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: سيداتي أنساتي سادتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء سفير لمايهلينا يقف على سير عملية التعداد السكاني في نسختها الثالثة التي انطلقت منذ 20 يوليو المنصرم. رئيس الوزراء يقول إنه مشروع وطني ومهم. إطار قانوني جديد لمصلحة مرضى الكلى يرى النور اليوم من جديد. مشروع تعيين التبرع بالكلى يمرر المجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. بعد أقل من أسبوع من إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، لجنة التنظيم تضع الخطوات الأخيرة للتنظيم الدورة الثاني. محمد عمر إدريس يأخذنا حول آخر الاستعدادات التي قامت بها الهيئة. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم من جديد. قام رئيس الوزراء السفير لمايهلينا صباح اليوم بزيارة إلى معهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، وذلك من أجل الوقوف على سير عملية تعداد السكان والإسكان التي انطلقت منذ 20 يونيو المنصرم. وكان في استقبال رئيس الوزراء نائبه ليمان محمد. تفاصيل أكثر مع علي بشاري عبد الرحمن.
2: متابعة سير عملية التعداد العام الثالث للسكان والإسكان كانت هي عنوان زيارة رئيس الوزراء السفير لمايهلينا إلى مقر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية والمعروف اختصارا بإنسات، ليعقد اجتماعا مصغرا رفقة نائبه السيد ليمان محمد بالمدير الوطني للتعداد العام الثالث للسكان والإسكان توم شريف بلوى، حيث تم طرح العديد من التساؤلات من قبل رئيس الوزراء عن معرفة سير العمل والمعوقات التي تواجه العاملين في الميدان. لتعرض المنسقة النائبة للمعهد المذكور حليمة علي عباس شتي حصيلة شاملة لكل ما تم إنجازه منذ انطلاقة عملية التعداد العام للسكان. بعدها توجه رئيس الوزراء ونائبه إلى عقد اجتماع ضم مختلف رؤساء القطاعات الفنية، حيث قدموا له شرحا لمجمل سير العملية بدءا من بيانات المسجلين مرورا بالتواصل المستمر والدائم على مدار الساعة مع المراقبين وعناصر التسجيل في مختلف الأراضي الوطنية. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد حث العاملين على مضاعفة الجهود، وقال إنهم على مستوى وزارته يتابعون خطوات العاملين بشكل مستمر، وأنه ولإنجاح العملية فإنه ينبغي على الجميع تحمل مسؤوليته. لم تختصر الزيارة الميدانية لرئيس الوزراء ونائبه على الاجتماعات وحدها، بل قاما بزيارة إلى معمل المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، وفيه استمعا أيضا إلى شروحات وتوضيحات عن الأدوار الرئيسية للمعمل هذا. وفي ختام زيارته تحدث رئيس الوزراء سفير لمايهلينا، حيث قال إن عملية التعداد العام للسكان والإسكان التي انطلقت في 20 يونيو الماضي كل شيء فيها يسير بشكل جيد، ومنذ ذلك التاريخ فقد تم تسجيل أكثر من 1,000,000 شخص، وتم إنجاز العمل بنسبة 31%. وبالنسبة للوقت المتبقي فإننا سنصل إلى تحقيق الهدف المرجو، وهو تسجيل سكان تشاد في أكبر عملية للتعداد. وأضاف لمايهلينا بأن الإحصاء السكاني ليس إحصاء سياسيا كما يدعي البعض، بل هو إحصاء شامل للسكان، لأن تشاد بحاجة إلى مثل هذه العملية، والتي منها تعرف نقاط الحوجة ونقاط الضعف في مختلف مناحي الحياة. وفي ختام حديثه رئيس الوزراء دعا المواطنين على القيام بالإحصاء السكاني والتجاوب مع فرق عملية التعداد بكل سلاسة، حثا المسؤولين في كافة البلاد إلى تقديم التسهيلات لعناصر الفرق العاملة في عملية التعداد العام الثالث للسكان والإسكان.
1: إلى قبعة البرلمان أو بل مجلس الشيوخ. مرر مجلس الشيوخ مشروع قانون يقضي بإنشاء مؤسسة تشرف على عمليات تبرع بالكلى وزراعتها في تشاد، مشروع وطني علمي طموح. ترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بحضور وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، إلى جانب الأمين العام النائب للحكومة بوركو ديدي عز علي علومة.
3: يمثل هذا المشروع خطوة أساسية في مجال تعزيز النظام الصحي وجعله أكثر استجابة لاحتياجات مرضى الكلى، ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية. كما أن مشروع القانون الحالي الذي ينص على إنشاء مؤسسة تشرف على أخذ عينات الكلى وزرعها من متبرع حي سيسمح للمصابين بالفشل الكلوي في إيجاد حلول علاجية لتحسين حياة المرضى في تشاد، وذلك طبقا للدستور والنظام الداخلي للسلطة التشريعية، وأن مشروع القانون هذا يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في الخطة الوطنية للتنمية الصحية. بدأت الجلسة بقراءة التقرير المقدم من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية، ومن ثم أكد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بأن مشروع تقنين التبرع بالكلى يندرج ضمن الرعاية الصحية في الوقت الذي انتشر فيه الفشل الكلوي. ومن ثم أتيحت الفرصة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا أسئلة تتعلق بالمشروع والكوادر المؤهلة والرقابة والبنية التحتية. وفي رده جدد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم التأكد على استعداد الحكومة ممثلة في وزارته لتوفير الكادر البشري واللوجستي الخاص بهذا المشروع، وننوه أنه تمت المصادقة على المشروع بأغلبية ساحقة.
1: صحيا، لكن في سياق منفصل، نظم البرنامج الوطني لبناء قدرات العاملين في المجال الصحي حفلا لتسليم شهادات للمتدربين في مجال الجراحات الأساسية للأطباء، وذلك دفعة 2025. كان ذلك تحت إشراف وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. تفاصيل أكثر مع محمد موسى أحمد طاهر.
4: من أجل تحسين إدارة المرضى في الهياكل الصحية المختلفة، تجيء مناسبة تخريج 22 طبيبا في مجال الجراحات الأساسية بعد أن تم تأهيلهم للتكفل بعلاج الحالات الجراحية والولادة المستعجلة، حيث أوضح وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أنه منذ الآن سيعاد توزيع الخريجين بمناطق عملهم المخصصة، كما قدمت توصيات موجهة إلى وزارة الصحة العامة، أهمها تزويد غرف العمليات بالمواد الطبية اللازمة، تمديد فترة التدريب العملي لتتجاوز 6 أشهر. في حديثه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم تحدث عن أهمية تعزيز النظام الصحي.
5: النظام الصحي لازم في المستقبل يكون نظام قوي. عملية الجراحة دائرة لها صبر. الآن تشاد عندها تقريبا 199 مركز صحي غير المستشفيات الخمسة الجامعية، 2000 مركز تشاد بصفة عامة. في نظرية المشير لأنه دائما وأبدا حب عشان يقوي النظام الصحي، ونحن كوزارة الصحة لازم نسهل الأمور على أساس النظام ده يكون شامل قوي يغطي تشاد بصفة عامة.
4: هذا وقد تم إنجاز هذا التكوين بفضل دعم كل من مشروع سويت ومنظمة الصحة العالمية.
1: في وزارة الشؤون الخارجية، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل بمكتبه صباح اليوم نائبة مدعي العام للمحكمة الجنائية نزهة شميم خان، وقد شكلت المقابلة التي استمرت زها ساعة كاملة فرصة لتبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون بين البلاد والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التحديات الأمنية والإنسانية الناجمة عن النزاع الدائر في السودان سيما إقليم دارفور. وقد كان هذا اللقاء بحضور عدد من معاوني وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية. الخبر الأخير، تستعد الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا لإجراء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة والفنية دورة يونيو 2026 في كافة الأراضي الوطنية. كيف تجري الاستعدادات حتى الآن؟ نذهب إلى الهيئة هناك ونتابع التقرير الذي أعده محمد عمر إدريس أثناء وصوله هناك. نتابع هذا التقرير.
6: عقب إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية بتاريخ 2 يونيو، بدأت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا الأونكس في استعدادات إجراء الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية. وعن سير وتنظيم الامتحانات المزمع إجراؤها بتاريخ 5/9 يوليو الحالي، يهدثنا نائب رئيس لجنة الامتحانات موسى آدم يوسف قائلا:
7: نهاية الدورة الأولى والنتائج مرقت، طوالي جمعنا قاعدين نجهز للدورة الثانية. ففي الأيامات الفاتت ده خلاص جهزنا لكل رئيس مركز امتحانات الأدوات اللازمة اللي بمشي بها، الصندوق وفوق أوراق فوق أجهزة جهاز كمبيوتر الطابيات، كل الأشياء دي جهزناها. اليوم رؤساء المراكز أي واحد منهم جاب يشيل حاجاته، يتفقد حاجاته، يشوف شنو القايب وشنو ما فيه عشان يتمتمها، وإن شاء الله اليوم ده في بعض المراكز.
6: كما وجه نائب رئيس لجنة الامتحانات رسالة للمترشحين الانضباط بروح المسؤولية والتحلي بالصبر واتباع نظم الامتحانات.
7: رسالتنا الموجهة للمترشحين نقول لهم خليه يذاكر، والإنسان الذاكر ده ما فيش شيء صعب، لكل مجتهد نصيب. وأصلاً الامتحانات ما جات برا، وهادين بيقولوا ده في ما قريناه في البرنامج ما في، لا، ما معناته نضو الامتحان ده نمشي لكل فصل شنو اللي انت قريته شنو ما قريته قبل، لا، يشوفوا المنهج الوطني بصورة عامة والامتحان بيجي منه. فإذن الامتحان ما بمرق من البرنامج الوطني الرسمي للصف الثالث ثانوي.
6: هذا وقد تجرى عملية امتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية بتاريخ 9 يوليو الحالي بكافة الأراضي الوطنية. حظا سعيدا للمترشحين.
1: بالتوفيق لجميع ممتحني الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 في الدور الثاني، نتمنى النجاح للجميع. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء السفير ألم يهلينا يقف على سير عملية التعداد السكاني في نسختها الثالثة التي انطلقت منذ 20 يوليو المنصرم. ورئيس الوزراء يقول إنه مشروع وطني ومهم. إطار قانوني جديد لمصلحة مرضى الكولا يرى النور اليوم. مشروع تقنين التبرع بالكولا يمرر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. بعد أقل من أسبوع من إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، لجنة التنظيم تضع الخطوات الأخيرة لتنظيم الدورة الثانية. محمد عمر إدريس أخذنا حول آخر الاستعدادات التي قامت بها الهيئة. ختاما، تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت يرنايف، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمان.

0: الأمة عليه بقول شنو جبل سلينا فتين ربي تكي وتقول الحمد لله ترفي إيدها لرب العالمين. البخبر أم زمان ده كان قالوا شيلين بعد أسبوع بخبر أما بعد الأسبوع بشول بيتكي يوسف تخبر ناس ده بعد الزمان وقت أنا فرلامي نقول ناس عايشين بيت وايد بإسم أنا تشات ولا أنا نفري ولا أنا تفري ناس عايشين بعافية والسلام زواج ما عنده بروبليم. لكن تال اليوم شيف الزواج حقين أنا اليوم في رجال جلابية بلا سروال وفي رجال قرنبوب وبابار كان قدام قلت له السلام عليك قلنا رجال الشيكي آخر ده تجي تلقيت حج معي وتمشي كله بيقول لك شنو هسا كده انا سميتكم ما عندنا مشكله البيت ده امشي القوا اما بدرو يشيل هناك ويودي ويقبل يرجع عليكم ده اكو عبيد ورده يلزكوا الدرج ليه عبيد ده هسا كان جيت سيد ديمان واروز انا زمان السخافه زمان علينا ودرنا بس جو ودرانا من درب زمان كان قالوا اروز دقك انت ماشي في البهيله ده اكو ما مسره والناس القديمه فاتوا بالاجي تي وماني قلت شي خشم درب بس عند قريب 20 ولا 30 سرير مرصص ها عندهم ليلي عندهم هرق قلبي والان زي بجيبوا في السرير بسبوره كيف المره تجيب لها كوره عند فوق الدقيق عند الدهين عند بصل يا تاكل يجيب حق يخطوا الارز يوم بشوله كل بشوله بجوجين بلا وتر الخوم على صورتي لو كده ما في وتر في بوس الكبار ده بسبوب برصص كي ومشين تشيب لك بزقه ها ممدوك حكومه تشيب لك كفاني زخرات دخان يوم ذكرتي هناكم ده دبان كل ما بيدلي كفين لك وجه ان كل من شوف انا تراسك اينك ده بخليك تش بشول المر بودو بوجو في خشندر بيتا تشب قطو في خشندر ده بقول اول شيء يعني انهم شوي عدد بقول شنو كرجلت ده بقول شنو دوار ويد عند راس اثنين ده بده سمع سوريت عدل سي
1: ده بس
0: وجوه بقلم بارد بقيل في خشم الدرب بك بكسر ده بقول بيندكسيون بين فيني بده سؤال شغل هسه خير اروز انا هسه قاعد تهجو بيجي قاسدا الاباط كلهم مسؤوليه في دين انا ابيل سميت هسه اخونا سليمان قال الابيل بارفضة زياده من الاباط سي انفورماسيون وانت شيله في الراجل كان ترى بيت في سنه ابيل بيقول لك في ساعه دوايد والرجال ما له كلهم مسؤوليه لي ابيل قال لهم راجل تلقى عند اربع خمسه بنات شي بس كان زي ما بنات انتوا دول قال لك يجي راجل نزوجكم نجمع منكم لكن ام مستحيل ما تقول الكلام ده لبناتها ام قاعد تفكر في بني تعرف في بونير تنين تدور بني ما تكز من جمع وتدور بني تقعد جمع الراجل تنين كله ام تدور انت كان زواج بنتك ما انجمد منها لان ده امين ذاتك يا مسؤوليه الشاروره يعني ما الرجال يا سلو جلابي وخطرهم هم لان باسكي امين جو قلوب الرجال في زمن رسم الشين المره تعرف بنت الراجل كان جميل خدمي ما لا ماما بنيتا ما لا ماما يال المره تعرفها دخل وين فات وين اكل شنو شرب شنو كل اربع خمس ساعات تلقى خبره عشان ده امين هسه شاله مسؤوليه ومشين فوقه والرجال كمان مش قالوا اقول لك جلابيه بلا سروال لان زمان راجل كان قالوا ان التاجر انت راجل تاجيتك زادك يا محترم خلي الراجل التاجر كل الناس قاعد يحترمه عشان كلام واحد والناس قاعد يشوف فيه بكان واحد الرجال هسه خلوا مسؤوليه البريمير اللي امين ده وقت كان جيت سلام عليكم لباب الزواج ده قال ذكر الرجال شاله سو ترازا سي نقدر نقولوا جيراني مودرنيزي من مودرنيزيت تراث انا ترى الان في الدنيا كله هاي ده كان جيت في اروز انا تشد ما تعرف اني غير في بيال بينو مخلبتين لكن الدنيا بينو كي واجبت كيف في اروز انا كشارو تراديسيون حقنا انا تشد زغل في هنا في شفتوا ناس قالوا بزقه برا من تشد ما في زي ما قالوا بقولوا الوقت يعني قبل بمشي الناس قالوا كبروا ولا دماغ كمان غايب غيابس تجور اني غير نشوف انا ناس ورشول انا زانتينا فالير زياره من حقنا نقدر في مودرنيزيت زواج حقنا مي تراديسيون حقنا انا زمان دخلني خطو في نار ما بلا فناني لكن كان شافك غنغره خلاص بفرح عشان اي لا نخلي يتم في تراس حقا شنو كان بيكلمك كل تراس حقنا انا تشد خلي ما نخلو سي ما نقدر نقبله لكن خلينا نمسكه عادل ونقبل في زواج حقنا انا زمان الشباب كل يقدر يزوجوا ما مش ناس سواي تمشي تقول السلام عليكم كان فات فكوليا فكتير وشافا ما كده كان قبل فات نجي لكم ده ترجو ترى ما يجي لكم يخلي لكم يمروا كل كان نريد كل ما يعرف خلاص فات قدام دوك عشان نخلي نسهل الامور للناس السلام عليكم
1: ميرسي ميرسي فاندوري بور سي مو الى ايفوكي فريمون دي شوز سور لوكيل اون افي échangé depuis tout à l'heure. On arrive vers la fin de cette émission.
2: Excusez-moi, j'ai fait poser une question. En fait, moi, je me demande depuis toujours pourquoi les moscoros ou bien les repas du mariage ne sortent qu'après 16h ou bien qu'après 15h. Tandis que les mêmes femmes, c'est celles qui s'occupent du déjeuner, du baptême,
1: Ça dure
2: 17h. Mala. Est-ce qu'il y a un mythe ou bien une superstition derrière ça? Je n'ai jamais compris. Merci beaucoup.
3: C'est un problème de logistique. Le temps d'appeler la famille du marié, venir prendre le manger pour l'amener là-bas. Donc, c'est un problème de logistique qui parfois fait que le Moscoro.